0: We're rolling and go.
1: لفيت الكون لكنك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب اه يما الحب